ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس

التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام

0: الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر
1: اللهم صل وسلم وبارك
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدافي بنفسه وصنى بملائكته بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارضى عن ساداتنا أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
1: آمين
0: والمؤمنين والمؤمنات
1: آمين
0: الأهياء منهم والأموات
1: آمين
0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
1: آمين.
0: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
1: آمين.
0: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
1: آمين
0: الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
2: الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

إلهنا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فو صفوفكم في تسوية صفوفي من إقامة الصلاة

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر